قرعته ويمليخ ملخوته ويصمح برقانه ويقرب مشيحه وحي خون ويوم خون وحي دخول بيت إسرائيل بعلا وبزمان قريب ويمرو آمين. يا شمه رب

بيت الدار بيت علي بيت هلال شمهدي قد شابر يخو لعيلا من كل برختان شيرتا يشبحتا مرحمتا

بالفرح وبحنون غير خفاي ورب حسد ميت وتصير حسد على في نص عبون ما فيش على حطا بنقي فيسا نحتا نعمونين وحطتين ونحلتان ورحمنا يذكر لانك يا

لانك يا ميدي موش نبي رحمنا عيدك لانك يا مهدي ارون كهنا رحمنا عيدك لانك خوتي دي يوسف صديقا رحمنا عيدك لانك يا ميدي دبيد ملكا مشيحا رحمنا عيدك لانك يا ميدي في نحاس قناء رحمنا عيدك لانك سنو تدي شلومو ملكا رحمنا ريمي من اخوة اسمح برقنا رحمنا بك سوفيا بنتنا المكري قمق رحم على رحمنا قل لي جبور تاخو فروكلان

رحمنا بلاتي براك عودانا بشير منان رحمنا سيبا خشري علان رحمنا زخفان حبيستان رحمنا حشوب على طبان رحمنا طبان سجيان ايتي علان رحمنا يتقلقلون رحمة خلان رحمنا

ارخ باي ورب حسد ذيمي تصير حسد لا لفين وسعبون لفيش محطة بنقين ويسا نحتاج

فيش عم بحطها بنقي وسرع تلعب ونين وحطة تينو ونحلتان وتبهنو مرعون تشاش كحينو بيتسارون بيتا دو بيتا وشتي بينو عليون رحمي خامي عولام سليحاي مخاين لو تتعلم

بوتينو تبول فني خاتم في لاتينو وادي تعنا ملكنا متحنتينو شين نحن عصفاني مكش عارف روما.